خدام باش قهدر المخاشة بستود الهال إيرو أمبورة برنامايا لسر هلبستان كاجليانا بورما بريا راديو دلال أو خيركم يا إيرو لسر بهلبستي أي آف و آف يا هلبستاني فقيت سيران ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكي

آف و آف فقيتيران أي آف و آف أي آف و آف من دينكو سيناغا دما جاف توش كوديتي بربكو فاتجي جكيرار دنالي جكيرار دكري زيدا زلالا أو بغشي كنجي جبي أردي زيفي لي أف كوبرز لي أف بري جكي جان دردي دشين كي جان دردي دشي جيچيا اين كوتو فاري تاي بي وستاندنا بي بهندا فانتي ما توجي كو اوين داري يكتي ما توجي اوين داري يكتي اش قادمي او بردوو يكا جبوكو تو درباستدي جيهاني را تدي دهلا او كوبلوري دليسي دهلا او دبولي دليسي دنگي خارا نالي دخي دنگي خارا نالي دخي گلو تجبوكو خودية دنالي انجبو افينا كاكول گراني ست حيفو ست خباطين تهمو بوكو هدايا دريان جبودا جبوكو تشياي سباباكو ازميناتما سباباكو ازميناتما جئويني را برين دارم ومومولي را ما جئوينا را برين دارم ومومولا ما شاوروجو ازنا فلزم مينا تاجي ازدتشم ودنالم اسفقي تيرانم عاشقي قلو بالبلانم اسفقي تيرانم عاشقي قلانو وبالبلانم دردي منجي از نزانم لا وكيتا اجي رواما اي آف و آف اي آف و آف اي آف و آف جكانياتي جسرچياي رادي بي تياريا كوشي دريجة ودورة رياتا جي دريجة ودورة جهيكو

مش نظامي خلق كما يقروا كأجل أنا بوربو برياراتي ودلار قالك سباس شبوك أحتر كريناوة وأمهي فينا بنضامة من هيا خلق كتن أو هل بستكيدن وهل بستواني كيدن وهندو كيف الخشيدة.

لو ولدته تي ازي كرمه مين اكرنجكي زاوية بوهاري تي ازي كرمه مين اكرنجكي زاوية بوهاري طابا هابين ابسر دهاتو قشت محلاندن

qui clipe les doigts.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرق سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون له مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين رح نعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: مقابل
1: العطاء
0: أثر
1: بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي. فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال صغار، واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم كيف بتوازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصيش سهل أبدا يعني، بالأخص الأمهات بهذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تبدع على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبدا. ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي وهي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني اضغط على وقتي مثلا بقدر أنه مثلا أنجز الشغل بثلاث ساعات، أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي روح مثلا عليه. فكان إشي شوي صعب ما أنه شي سهل، وكان في تحديات كثيرة بالوقت بالولاد يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش
0: يعني. هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء بي.
1: نفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا نروح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي إنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة دكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العيادة. هو فعلا كان برا العيادة هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فأنا أخذت الأدوية ورحت أعطيته هي بقلب السيارة.
0: ما شاء الله.
1: اللحظة اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمة كبير فكان يدعينا يدعي بطريقة كتير حلوة. فكان هذا الشيء أحسه كأنه أنا يا طلعت فوق السما من وراء الشعور اللي هيك الحلو والدعاء الحلو اللي أسمعه
0: للأمان. يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت من أجل العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس. هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر. تترك أثر كتير كبير والله.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكتر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟
1: أوه
0: كان عمرك عند طلعتي؟
1: 17 سنة هلأ 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو طفولتنا. طفولتنا هي صحي ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس تحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس من الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب التصرف، ونفس الوقت هذا هاي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير،
0: بتعلم كتير. صحيح هاي الجملة والعبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن وبيرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات الثانيه.
0: هي يعني بصراحه يعني صفت فقره رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رساله لامك وابوكي.
1: لامي ابو بابا الله يرحمه،
0: قبل شوي عرفت منك انا الله
1: يرحمه. بابا الله يرحمه، ولكن انسان علمنا الثقه، اعطانا كان يمنحنا الثقه، يعني هو

0: موجود أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف أعطتنا قوة. كنا نحن بنشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذه المواقف هي تعطينا ثقة. فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما، ماما كل شيء يمكن شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى ناخد نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
1: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
0: بحكي عن حالي القديمة،
1: يعني رسالة توجهيها لنفسك القديمة. هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي له رسالة. أو أنا أحيانا الأماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
0: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة إلها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهكي يعني براءة أكتر. فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة بقول لها شكراً أنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
1: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
0: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة. فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود، أثر لوجودنا، نترك أثر الحلو المرحنا إن كان نحن هلأ وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء، كمان نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
1: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
0: العفو أستاذ محمد، وكتير لك ممنونة إنكم خبرتوني هيك.
1: اليوم كانت حلقتنا مميزة مع الأنسة نورة، أم وصوت ملهم بالعطاء. وجودها ذكرنا إنه مهما بعدتنا الغربة في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمل. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة الراشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لابد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضوراً رسمياً للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بعد مشاركة قرى

قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح بابا جديدا أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف: سوريا كانت منطلقا للحضارات، واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا: سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعا لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين، كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية، كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلا عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضا برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا، وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر، ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى:

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعين الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير. صباح

في قلبي جرح وطير قلقان حيرانة وبصبر روحي خرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح تشاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته، دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس بتستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه راح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمه وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، وناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول أنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عندنا أنه لما شخص يكون خريج ف نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما يعني ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
0: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
1: هلا هو افضل حاله انه انت تدرس 4 سنوات جامعه بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالادوات واللغات المستخدمه بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصه تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان باسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان في طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، إما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك إنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغف
1: بالبداية، بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن تعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نصفتنا هاي الأحلام كلها.
1: حتى كنا راح نبلش سوا بس
0: سبحان الله. بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
1: نعم.
0: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
1: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
0: هذا حلم الابتدائي؟
1: تماما، لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي
0: مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة، دائما في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الـ HP الأسود، مهم
1: HP الأسود
0: بتذكر
1: رايح لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا لابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيقولي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى، وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى خلاص
1: موجودة.
0: مستحيل،
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلأ لألك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت، وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر. وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

الليل ما يخسر. شكرا كتير لك أستاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكتير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا أحلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كتير لجميع المستمعين الأعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير

خير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعه من قائد يسوس امرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيض الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض.

وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سوريا تحضر رسميا معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضورا رسميا للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح بابا جديدا أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف: سوريا كانت منطلقا للحضارات، واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا: سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل.

وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبراً أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعاً لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين، كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية، كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلا عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضا برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا. وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 87 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر، ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكتاش مشواره بالفوز على أيوب سبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجال سبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل ترابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع ترابزونسبور، حيث تقدم نواه سافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97، وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أردرومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من غوستبا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المادجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لغوستبا أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط، وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل دفاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 20 و33 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، وتألقت الحارسة الجزائرية إنغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية، حيث استهل النصر حملة الدفاع على لقبه بالفوز على الفتح
بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف، والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي بثمان وسبعين نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بالرجول عطيب خلقوت لي عالمين بكم جاب غزالة تبين بدي ورق الجمل.

قصته ايه؟ حميد دلال عظمته أجل هذا بيستو تشار صار سيران بالجوفاندا بكيفيبي لا منا بكر السيارة بجوي قومي حتشيز انسانة كي كتك خده داي نا بكر سيارة شبره چان سالة كي هذا دنيا دبورت اطوارا لازم روح الشار بت المقام هر مقام كي وقت بيعيا و سر سر هاتيا بوتن هوانتا نوية چكرن معلومة تشتي خوش خوشن هي بزانة بيجت لازم مقالاتها ويجي بيجت فلان تشتي وصا قومية وصا تشيبية فمرون الكار سنة علو بيجت شكي علو زالي نوبي تاريخ دنينة هر كس كي نوبي تشيبية

0: من كلامك جواها والنار جوزي جواها والنار بيج
1: سرانك رومانتيكا ومشانس

دان باش قهدر ما خاشاوي ستودي لال إيرو أم بورا برنامايا هون كولي سر إفريني تشزانين أجوليانا بورا ما بريا راديو دلال.

دام باش قهدر المخاشة بسود الال إيرو أم بورا برنامه يا صور يدلي ديرو كده أجولي أنا بورما بريا راديو دلال وخلقكم يا إيرو لسر مزخانة يا نتوي يا هلبي ورم بهبرة ديرو كاوي ياكو جرينك ناس بكين.

برفره جي كو لكو لاناكو بارونيكو لباوهيكي فرمي جيهاتي آوا كرين و درگهاتي بتي ايناكو آوهيانكو به درگهاكو نفداره ايكو جيهيكو دي تلابيكو باكوري روشهلاتا سوريه ست سالكو نهانجي بريزاي نهاتو بوبك هستين ديناسين جي دسري ويده جي كو ونداناكو خوديه هدادا اوكو خودوانده اكو جي تي بهيا كول سركو جستنكو آلاجيا خوليا لكو لبازلتي الاشكو هاتيا چي كرير اخي زينيين كو شون آوريين هريكو بربجاف عرفشاكو علابياكو يا مخاياكو مكا جه هزار توبوليين هريكو بخيزا ميخياكو بكزماني اباليا هاتيا نيساندن افتبولجي بحثا آبوري وسياسي ويجي يجي كود هزار چارخاياكو سيامين بريزايني ده ديكه

ديفيد ام كيش نضاوية خلق ما يائرو كو اجل يانو برابوم بريا راديو دلال غالك سباس شبوك هادر كريناوا وهرتم وندكيفو خاشيدة بمينة.

كلك دحوش عمدان عبيت ليا فلي ويك بيك نوك بين عطايا جرناش من دغايا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك زوج.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو ضل مخه شغال، فبيضل الإنسان

0: هيك يعني ما بينغلق على حاله، بضل عم يتعلم عم بجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
1: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
0: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت درست دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا.
1: لا بشكل عام بالحياه.
0: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، ظروف معينه كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت تطلع من البيت وتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
1: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها يا طب تعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق.
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسي ألا، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلا تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات، كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورقي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت طالع لي رسمة التوقيع، والمهمة تتوتري وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمال أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم هزيل، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين إنه فرضاً كنت بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقرت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص، يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بتدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوا مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بالدنيا. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع أنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البلاد، كيف ما بندار على الانترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هاي الامور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الامانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم انت شو رأيك بحالك. يعني انا حدا دايما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا، انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
0: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحه كتير، انه يامن فيك، انه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: انسي الاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
1: والله هيك هدول، اي شغل بالحياه بده. نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كتير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من.
2: دامباش قهدر المخاشة والسودلال إيرو أمبورة برنامايا لسر هلبستان كاجوليانا بورما بريا راديو دلال. أو خلقكم يا إيرو لسر هلبستي أي آف وآف يا هلبستاني ثقيت سيران هرم بهفرة قهداري هربستي ويبكي.

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سينافا دماتشاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا صلالة أو بخشي، كنجي شبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكيشان دردي دشين، كيشان دردي دشي، جيشيان كوتو فاري تاي، بلا وستاندنا بيبي هندا فانتي، ما توشي كو ابن داري يكتي، ما توشي ابن داري يكتي، اش قادمي او بردويكا، جبوكو تو درباستي، جيهاني راد دي، دهلا او كوبلوري دليسي، دهلا او دبولي دليسي، دنگي خارا نالي دخي، دنگي خارا نالي دخي، گلو تجبوكو خودية دماري، انجبو افينا كاكول گراني، ست حيفو ست خباطين تهمو، بوكو هدرايا دريان جبودا جبوكو تشياي، سباباكو ازمينا تما، سباباكو ازمينا تما، جئفيني را برين دارم، ومومولي را ما، جئفينا را برين دارم، ومومولا ما، شاوروجو ازنا فلزم، مينا تاجي ازدتشم ودنالم، اسفقي تيرانم، عاشقي قلو بالبلانم، اسفقي تيرانم، عاشقي قلانو وبالبلانم، دردي منجي از نزانم، لي وكيتا اجي رواما، اي آف وآف، اي آف وآف، اي آف وآف، جكانياتي، جسرچياي راديبي، تياريا كوشي دريجة ودورة، ريا تجي دريجو دورة، جهيكو چياي نناسا، چيه يايكو بياني تلبرا، كفري او داران دشوي، خلاصيا تجي لكويا، داويا بمشي جي كيجانا، داويا بمشي كيجانا، دماتو دكهيجي درفاي، وانداد بي دناف بلاندا، ناشبيني شوباكيدا، جهيتا ناتزاني ورن ام لحف برن مينا هفالو دوستا اجبركو جي ام هردو جي رواتيم في جيهاني اجبركو جي ام هردو جي رواين في جيهاني دباري هلبستا يدمم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات

والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضوراً رسمياً للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح باباً جديداً أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف: سوريا كانت منطلقا للحضارات، واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان:

أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعا لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين. كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية. كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلا عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضا برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا. وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر، ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Vai, baixa.

في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوبسبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاكشهير على كوجالسبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل طرابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزونسبور، حيث تقدم نواسافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97. وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أرض رومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستابا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المادجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستابي أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكام بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل دفاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 20 و33 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة

أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية إنغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز 3 أهداف مقابل هدفين.

للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49.

والخامسة والخمسين وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية، حيث استهل النصر حملة الدفاع علق به بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58، وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي بثمان وسبعين نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة، رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات. شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كتير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكتير أشخاص يعني يأسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا يعني. بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم يعني، خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: طبعا طبعا يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها يعني للمكان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حالياً.
0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماماً، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخدها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة يعني، وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماماً طبعاً طبعاً يعني، لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني مثل ما بقولوا بيئة ومحيط معين، واللي الإنسان أول ما بيكبر أول ما بيوعى على الدنيا بيكون محيطه وبيئته هي عائلته، فبينجبل على هذه الجبلة وعلى أساسها بيكون مستقبله.
0: أستاذ مصطفى خبرني شوي عن دراستك الأساسية.
1: والله أنا دراستي الأساسية شريعة، يعني أول ما بدأت بالدراسة أنا أول ما جيت على تركيا بدأت بالعمل بشكل مباشر. وقت قدومي كعام 2013 كان يعني الظروف غير مناسبة للدراسة نهائيا، فاضطررت أني أدخل سوق العمل بمهنة الخياطة، ضليت فيها 3 أو 4 سنوات وبعدها خرجت منها بسبب المرض. يعني كان معي مرض مزمن هو اللي أجبرني وحال بيني وبين العمل، فبدأت بالدراسة. أول ما بدأت بالدراسة بدأت بدراسة ثانوية شرعية سورية طبعا، بعدين انتقلت لثانوية شرعية تركية، فبعدها درست أيضا بكالوريا شريعة. وطبعا بمرحلتي الدراسية عام 2017 التحقت بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد مغلق مدته 3 أشهر مكثف جدا يعني، فبفضل الله عز وجل أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ب85 يوم، حتى ما أتممت 90 يوم. هي الملكة اللي اكتسبتها بهذا المعهد المغلق يعني هي كانت دافع كتير كبير لي، وهي كانت يعني السبب الأول والأخير بنجاحي بفضل الله عز وجل بمسيرتي المهنية، ورح نتطرق له طبعا بحديثنا إن شاء الله.
0: طيب هلأ أنت بهي 85 يوم كنت موجود 85 يوم بهذا المعهد، ولا كنت تحسن تروح على بيتك وأنه مثل عندك دوام معين؟
1: كان المعهد مغلق بشكل كامل، مغلق تماما، كل 15 يوم بيحق لنا يوم نروح ننام فيه يعني بالبيت عند العائلة، وتاني نهار الصبح أو الظهر ترجع. يعني ممكن فقط يعني 10 ساعات إذا فيك تحسب ساعات غيابنا عن المعهد، 10 ساعات 12 ساعة فقط ليلة تنام وترجع.
0: بس هون قبل ما كنت مباشر بموضوع العمل ولا بعد؟
1: لا بعد طبعا.
0: يعني واضح أنه أنت ركزت على الدخول لسوق العمل مبكرا وبعدين التجأت شوي لموضوع

0: دراسه.
1: طبعا، ولكن يعني دخولي لسوق العمل ما كان خيار هذاك الوقت. عام 2013 كان موضوع دراسة الأطفال يعني بتركيا صعب نوعا ما. كان الطفل يعني مقيد بخيارين، أما أنه يبرق بالبيت، أما أنه إذا كان في حاجة أو في ضرورة يشتغل. وكان نحن يعني الظرف يستدعي أني أنا أشتغل أنا وأخوتي.
0: طيب أستاذ مصطفى، شو هو الشيء اللي دفعك لحتى تدخل بمجال المحاسبة؟
1: والله صراحة يعني أنا استمريت، هلأ ما قبل المحاسبة أنا استمريت بالدراسة وأتممت بكالوريا شرعية طبعا. بعدها أجا وباء كورونا. وباء كورونا صار الدوام عن بعد، فصارت الدراسة يعني يشبه بتحصيل حاصل وتضييع وقت. أنا بوقتها كنت ملزم أني أشتغل. ملزم كيف؟ ملزم تجاه نفسي وليس أحد لازمني. فرجعت لمصلحتي اللي أنا بشتغل فيها، خياط، وأنا الحمد لله متقن المصلحة يعني نوعا ما. فرجعت لمصلحتي. أنا هنا لما رجعت لمصلحتي، أخوتي، عندي ثلاث أخوة أكبر مني، كانوا هني أيضا اشتغلوا معي بالخياطة، كانوا مطورين نفسهم وشغالين على حالهم وملت تحقين بمهنهم اللي تعلموها ودرسوها. في أخي الأكبر مني مبرمج ومطور مواقع ويب، وأخي الأكبر مصمم جرافيك، وأخي الكبير هو أخي أبو عبد الله، راح أذكر اسمه بالاسم لأنه هو كتب الله أجره وجزاه عني كل خير، كان سبب بإني أدخل سوق العمل بشكل مبكر.
0: طيب
1: جدا،
0: شو اللي جذبك لحتى تدخل بهذا المجال، وشو هو الشيء اللي خلاك تحس إنه هذا المكان هو مناسب لك؟
1: والله صراحة المجال بحد ذاته ما هو اللي جذبني. اللي جذبني أنا أني كان لازم أطور من نفسي. أخوتي ملتحقين بوظائفهم، ووظائفهم جيدة يعني الحمد لله، ووظائف بأماكن مرموقة، وأنا كنت متأخر عنهم ولساتني عم اشتغل بالخياطة. فهذا الأمر دفعني لأني أتعلم أحد المهن اللي من أخوتي، أما البرمجة أما التصميم أما المحاسبة. البرمجة يعني
0: صعبة شوي،
1: مو صعبة، كانت بتتطلب وقت وأنا كنت عجولي نوعا ما. يعني التصميم دخلت فيه يعني لفترة جدا منيحة، تقريبا يعني 5-6 أشهر، وعندي أساسيات التصميم بفضل الله بشكل كتير جيد. وعلى فكرة تعلمي للتصميم ساعدني كتير لما انتقلت للمحاسبة.
0: طبعا أي مهارة بتكتسبها أنت إلا ما تلزمك بيوم من الأيام تماماً، وبتفيدك
1: تماما تماما، وكانت نقطة قوة لي يعني في مكان العمل اللي التزمت فيه. فرأيت المحاسبة، المحاسبة يعني أنسب شيء، ممكن بمعهد، ممكن بتعليم من أستاذ خاص، ممكن أنا اللي أيضا دفعني أكثر أنه أخي بسوق العمل بالمحاسبة من تقريبا 4-5 سنين، فدفعني أني أنا أتعلم محاسبة لعله يكون عن طريقه أدخل سوق العمل. ففعلا يعني أنا هنا خيرت بين خيارين، أما أني أحط معهد مختصر 4-5 شهور 6 شهور يختصر علي 4 سنين جامعية أنا وخلصت بكالوريا، وأما أني أدرس جامعة مدة 4 سنين. أنا هنا يعني حطيت بهالخيارين هدول، فرأيت والحمد لله على ما ارتأيت أني لازم أختصر على نفسي الوقت وأتعلم ب4 أو 5 أشهر، حتى ولو ما كان بنفس جود التحصيل العلمي اللي بدي أحصله بالجامعة. لأني ممكن أنا لما أخلص المعهد وألتحق بعمل أنا أبدأ أحصل خبرات عملية من سوق العمل، وما زالوا أصدقائي اللي بنفسني لسه بيدرسوا جامعة.
0: طب أنت أخذت كورسات تدريبية ضمن وقت شغلك، ولا أنت انقطعت عن عملك وكملت كورسات؟
1: طبعا هنا أنا كنت عم بشتغل بالخياطة مثل ما ذكرت، عدت لمصلحتي يعني الخياطة، فكان أيام السبت والأحد أو بالليل هي أوقات الفراغ للدراسة.
0: ما شاء الله،
1: فما انقطعت يعني.
0: ما شاء الله عنك. شو هي أكثر مهارة طورتها بنفسك خلال شغلك بالمحاسبة؟
1: والله عدة مهارات، ولكن يعني على رأسهم والأبرز هي الموارد البشرية والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت، كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا راح أقابل أشخاص، راح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية، كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب. مناسب انه كيف اصغر مني وكذا، لا بالعكس، يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني اورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم ايضا، فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظي للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية، هدول ثلاث مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: إيه طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك، يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة، وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه، وفضل الله طورت من نفسي فيه.
0: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
0: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
1: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين، أولا السن، يعني كان سني صغير
0: نوعا ما
1: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا، 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني، أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي، درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور، فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
0: ما عندك هي الخبرة الكافية،
1: ما عندي هي الخبرة الكافية، يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا دارس دراسة هيك أكاديمية، دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة، فكانت هي صراحة من الصعوبات. ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخل سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرجي هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن قدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة، وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء، فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت شرية، والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا رح أقابل أشخاص، رح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني، أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15. في عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع، فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب، أنه كيف أصغر مني وكذا، لا بالعكس، يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا، فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظي للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية، هدول ثلاث مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: إيه طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك، يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى ب

0: رتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت لليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة. وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي. فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه، وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
0: والله التحديات والصعوبات لابد منها يعني، كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق. يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين. أولا السن، يعني كان سني صغير
1: نوعا ما
0: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا، 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني، أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي، درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل. يعني أنا خريج،
1: ما عندك هي الخبرة الكافية؟
0: ما عندي هي الخبرة الكافية. يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا قدرت دراسة هيك أكاديمية، دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرج هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت مبتدئ تقريبا بالمحاسبة. كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة، وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة. يعني هي الخبرة أهم شيء، فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت ما هو وقت العناوين، صرنا بوقت يعني بزمن. أذكر لأحد المفكرين هي المقولة، يعني نحن أصبحنا في زمن ليس زمن العناوين شهادة جامعية، زمن القيمة. أنت عندك قيمة فأنت راح تسبق أصحاب العناوين. ممكن أشخاص يكونوا يعني المجال اللي هن فيه ما تعلموا بشكل أكاديمي نهائيا، ولكن سبقوا أصحاب الشهادات اللي تعلموا مجال أكاديمي بسبب الخبرة العملية.
1: أستاذ مصطفى، أعطينا أول تجربة عمل لك بسوق العمل.
0: والله هي التجربة أنا حابب يعني أعرج عليها كتير، أو هي البداية، هي الانطلاق. أنا لما خلصت معهد المحاسبة 4 أو 5 أشهر كنت بانتظار فرصة عمل، فكان يعني سني صغير وخبرات يعني على البورد أو الباوربوينت أو يعني هي البرامج المكتبية اللي أنا ممكن أني أنشئ عليها سي في كانت ضعيفة نوعا ما يعني، فما كنت أصلا مدرك إيش معناتها سي في يعني حقيقة. فكنت كل ما أشوف إعلان أروح أتواصل معهم، يقولوا لي بدنا سي في، أقول لهم ما في سي في، أبعث لهم المعلومات بشكل هيك مبسط على الواتساب. كنت أنا حقيقة واللي هو بفضل الله علي يعني دخلني سوق العمل هو اندفاعي وجرؤتي. يعني ممكن كنت أشوف إعلان لشركة، هي شركة حقيقة بدها يعني محاسبين مخضرمين لحتى يستلموها، منها مثلا شركة مدار للمنظفات، مدار الشركة السورية الشهيرة المعروفة اللي مثل ما بقولوا بذاكرت كل السوريين، بشركتهم بغازي عنتاب طلبوا محاسب. فأنا بكل جرأة بكل اندفاع تواصلت معهم، ما طلبوا وقتها السي في، قال تفضل على المقابلة، وما كانوا عارفين مين خلف الشاشة مع مين يعني عم بيحكوا، اني صغير في السن وكذا وخريج جديد وما عنده خبرات، بس حددوا لي موعد للمقابلة فرحت. طبعا يعني اللي كان يساعدني بفضل الله هو طريقة طرحي وتكلمي وتواصلي مع الشخص اللي مقابلي. كانوا دائما يتفاجئوا انه
1: ممكن دسرك انهم ما تفاجئوا منك،
0: دائما يتفاجئوا بس لما يبدأوا يتكلموا معي فيعني بفضل الله يشوفوا أني نضج وعي حديث متزن فيقتنعوا، فأبدأ معهم يعني مدار بالذات يعني بدأت معهم تقريبا اقتنعوا فيني فعلا اقتنعوا فيني، ما أعلم ليش اقتنعوا فيني ولكن هي قطعا توفيق من الله عز وجل يعني. فدخلت ما بدأت معهم يمكن أسبوع أو 10 أيام واعتذروا مني بسبب ضعف الإمكانيات والخبرة. نعم بعدها عدة شركات يعني وشركات كبيرة، شركات ممكن يكون فيها أكثر من 50-60 موظف عامل بين عامل وإداري. فأتقدم محاسب، نعم أنا محاسب، يقصوا لي وقت للمقابلة أروح. وكنت أقابل بالرفض يعني دائما كنت أقابل بالرفض بحكم الخبرة، ضعف الخبرة، إلى أن أتيحت لي فرصة عمل واللي هلأ لحد الآن أنا مستمر فيها بفضل الله عن طريق أخي أبو عبد الله جزاه الله عني كل خير مرة أخرى. عرض علي فرصة عمل بس أيضا هن بحاجة لخبرة، قال لي جرب وأوي قلب وروح على المقابلة. فأعطاني رقم الشخص اللي هو نفسه المدير، هو كان يجي يعمل المقابلات يعني مع المحاسب السابق اللي أنا راح أستلم مكانه، أعطاني رقمه فتواصلت. فقال لي
1: أنت استلمت مكان محاسب يعني لمعمل كبير،
0: منشأة كانت كبيرة جدا يعني تقريبا بين إداريين وعمال حوالي 20-25 شخص، كانت تقريبا يعني إذا نحكي بالأموال اللي هي بتحدد أصلا قيمة الشركة يعني كان قيمتها السوقية هذيك الوقت بحدود 7-8 مليون دولار، فهي شركة يعني كبيرة نوعا ما يعني مثل ما بقولوا بالمقابل لغير شركات فهي كانت شركة كبيرة. فأيضا دفعت وأعطاني رقم الشخص المعني بالمقابلات واللي هو كان نفسه المدير، تواصلت معه فطلب مني السي في، قال لي أستاذ مصطفى يعني بعرف طبعا أني أنا أخو لأبو عبد الله، هو كان قايل له أنه إذا بترجح لنا حدا أو بتعرف لنا أحد يعني، لأني أبو عبد الله بفضل الله كان حسن السمعة في سوق العمل، فكانوا يقصدوه بأني يقصدوه أصحاب الشركات مشان أنه يلاقي محاسب لشركتهم. ليش؟ لأني من الطبيعي يعني الإنسان الجيد الخلوق اللي يعني مسيرته المهنية بتكون نظيفة فبيكون المحيط تبعه هيك يعني من أصدقاء وزملاء مهنة، فطلبوا منه محاسب بحكم يعني المكان اللي كان هو فيه. فهو رشحني بداية طبعا، قال لي بدي السي في أستاذ مصطفى لو تكرم. أنا طبعا السي في كان غير موجود يعني على العادة، فقلت له والله السي في غير موجود يعني إذا بتحب أرسل لك المعلومات يعني عشك الرسالة على الواتساب.
1: أنا آسف قطعت لك سلسلة أفكارك بس يعني سؤالك بسيط، يعني أنت بما أنه تعلمت شوي بمجال التصميم وأخوك مصمم عجب يعني كتير صعب أنه تجهز سي في؟
0: والله بالنسبة لأخي يعني كان ضغط العمل اللي كان هو فيه والسرعة اليوم اللي كان يعيشه وروتينه كانت يعني تمنعه أو ما تعطيه من الوقت لحتى أنه يجهز لي سي في، رغم أني أنا كنت أطلب منه. وعن نفسي أنا بما أني تعلمت التصميم كنت أنا وعب ببحث على فرصة عمل ماني بارك بالبيت، يعني أنا كنت أشتغل بمهنتي الخياطة، فمثل ما هو معروف يمكن يعني كل اللي اشتغل بالخياطة بتركيا بيعرف الخياطة بتاكل حياتك بتاكل وقتك صحيح. بتاكل شبابك، فما كان يعني أنا كان دوامي بالخياطة من 8-7 وعندي الصبح نص ساعة طريق والمساء نص ساعة طريق، فكنت يعني يا دوبي أوصل على البيت أنجز شوي محاسبة أو مثلا مهارات إكسل إذا كنت حابب أتعلم وبعدها أنام وعهر روتين هذا نفسه، فما كان عندي من الوقت أني أحضر سي في رغم أنه هذا موعذر، بس سبحان الله هذيك الأيام هيك يعني ما كان في سي في. فطلب مني أنه المعلومات، قال لي رسالة واتساب ما في مشكلة بس أرسل لي. فأنا بعثت له المعلومات رسالة واتساب تاريخي دراسة تاريخ تولدي، فأنا أرسلت له المعلومات على شكل رسالة واتساب تاريخ تولدي دراستي شعب بساوي هلأ يعني حاليا مع مين ملتزم بالعمل. فهو لما قرأها صراحة يعني استبعدني جدا، أذكر أنه كان عساس يعني مخبر أخي أبو عبد الله بأنه مقابلتي ساعة 2 أو 3. لما انتقلنا للتواصل مع بعض بشكل شخصي مباشر ما ضل فيه وسيط وعرف الإمكانيات وشاف رسالة الواتساب اللي بعثت له إياها، قال لي مقابلتك 4:30. 4:30 إيش يعني؟ يعني هي آخر شخص، 5 كان ينهي المقابلة، فيعني تقريبا يعني حسيت أنا أني بس مشان ما يخجل أخوي أبو عبد الله بحكم الأخوة أني أخوي أبو عبد الله أني ما بده يخجله أو ما بده مثلا يطلع بموقف محرج معه، قال لي تعال، وقال له هو حتى المقابلة كلها ما بده يعملها معي. فوالله تاني نهار رحت على موعد المقابلة المخصص لي، فبدأ يعمل معي المقابلة المحاسب اللي كان موجود وبده يسلمني العمل، بدا يعمل ويسالني اسئله. يعني الحمد لله انا كنت مراجع شوي بعض المعلومات النظريه، اجبت على بحسن اجاوب عليه، واللي بقى بحسن اجاوب عليه ما جاوبت. فانتهت المقابله بظرف 10 دقائق الى ربع ساعه فقط، يعني ان هي مقابله جبر خاطر.
1: فضعتب
0: تماما. فلما قدروا انه خلاص انتهوا من المقابلات لهذا اليوم، وكانوا مخصصين تاني نهار ايضا وقت للمقابلات، يعني كانوا بحاله بحث عن محاسب، فقال لي اذا بتحب من وصلك استاذ مصطفى. قلت له ايه ما في مشكله. للتقادير طلعت مع المدير اللي هو الاستاذ صالح، ايضا يعني جزاه الله عني كل خير، والله يعني الفضل اولا واخيرا لله، ولكن له علي من الفضل ما اعجز عن التعبير عنه، او ما اعجز عن شكره. ونحن بالطريق رجعنين على البيت، عبي يوصلني صار يفتح معي احاديث ويسالني هيك اسئله عامه، فانا سبحان الله ايضا من فضل الله علي يعني كنت متكلم، كنت طليق، كنت يعني استلم الحديث وكأني صاحب اختصاص بالمجال أو بالأمر اللي هو عم بطرحه مثلا. فتطرق لموضوع الدين، اتطرق لموضوع مثلا الانحلال الأخلاقي الموجود حاليا، اتطرق لموضوع العمل، اتطرق لموضوع يعني حكى تنوع جدا بالحديث. يعني أنا حسيت وصراحة أني هو عم يختبر مدى نضجي ووعي بحكم صغر سني. فأنا بفضل الله يعني كان فتوح من الله، يعني جاوبت بكل أريحية وانطلقت يعني بالكلام بشكل جدا جدا قوي. وهون هو أعجب جدا جدا جدا بكلامي، والله نزلني وافترقنا. يعني تقريبا بعد يومين أو ثلاثة أيام بتواصل معي وبقول لي السلام عليكم أستاذ مصطفى، تم اختيارك للعمل معنا. أنا صراحة ما كنت متوقع نهائيا هاي الفرصة بالذات ألتزم فيها، ولكن سبحان الله لي يعني قدر الله بده يجري. ففعلا حددنا موعد للبداية وبدأنا. لما بدأنا حب يعرفني عن الموظفين يعني، ويعرف الموظفين عني، وعمل هيك اجتماع لكل موظفين الشركة. فبدأ بالترحيب فيني وقال كلمة سبحان الله، يعني أحمد الله عز وجل على أن بلغني هذا المقام. قال والله يا جماعة أنا فيه كان حكمة بسمع كتير بحياتي، واللي هي وممكن تسمعوها كلكم بس بتمرق هيك بشكل عربي يعني ما بتطرقوا له، واللي هي لا تحكم على الكتاب من غلافه، افتح اقرأ ما في الكتاب، شوف ما في الكتاب. وقال أنا الأستاذ مصطفى لما دعيته للمقابلة والله ما دعيته إلا لي يعني عدم مثل ما بقولوا الظهور بموقف محرج أمام أخو أبو عبد الله، وما دعيته إلا يعني لا هيك جبل خاطر. بس سبحان الله لما تعرفنا على بعض عن قرب أعجبت جدا جدا جدا، ورأيت أنه الأستاذ مصطفى في بعض الجوانب هو سابقنا. فموضوع السن ما هو معيار، وحابب هيك يعني أقلكم هاي الفكرة لحتى أيضا أنتوا يا شباب كان عم يتكلم عن الموظفين تكونوا أيضا بدراية ووعي بأنه لا تحكموا على الكتاب من غلافه حتى تفتحوا تقرأوا ما فيه.
1: أستاذ مصطفى، هل من الممكن أنه يكون عندك بالسنين الجاية تجارب جديدة؟
0: تجارب خارج المحاسبة قصدك؟
1: مهنة جديدة، تجربة جديدة، عمل جديد؟
0: لا طبعا أبدا، أنا سبحان الله وعيت على الفكرة وما زالت في عقلي وفي عقلي الباطني أيضا أنه ما نجح من نجح إلا بالتخصص. فالتشتت بهي الطريقة هي بأني أنا أفكر بأني أبدأ بمجال جديد يعني أو بمهنة جديدة بعيدا عن المحاسبة راح تأخرني لورا كتير.
1: أنا سمعت من فترة أنه نزلت زيارة على سوريا، فشو رأيك ندخل بهذا المجال شوي ونسألك عنه؟
0: إيه طبعا، نعم ما في مشكلة.
1: شو أكثر شيء لفت انتباهك بسوريا وقت زيارتك؟
0: والله أكثر شيء لفت انتباهي بسوريا هو تفاؤل الناس. يعني صراحة الوضع المعيشي الحالي لعامة الناس تحت الصفر، الوضع جدا مأساوي، الوضع جدا صعب، خدمات معدومة، طرقات سيئة، وضع اقتصادي متردي. بس سبحان الله رغم هيك الناس متفائلة بشكل كتير كبير بأنه القادم أفضل. يعني الناس هونيك أكبر نعمة عم تصبرهم على الوضع المعيشي الحالي هو خلاصهم من النظام السابق المجرم. رغم كل الأزمات اللي بتمر بيوم المواطن السوري، رغم كل الأزمات ورغم كل الضغوطات المادية، إلى أنه لما بتذكر أنه هذا النظام المجرم زال وأنه هو صار مرتاح، صار بيحسن يتكلم بالطريقة اللي بده إياها، يعبر بالطريقة اللي بده إياها، بتحس هذا الأمر بيعطيه هيك دافع للصبر وللاستمرارية وللتقدم.
1: طيب هل بتشوف نفسك أنه مستعد ترجع وتعيش أو تشتغل بسوريا ولو أتيحت لك الفرصة؟
0: والله بالوقت الحالي لا، بسبب أنه نحن كمجتمع سوري، كمجتمع عربي بشكل عام، كمجتمع سوري بشكل خاص، عندنا ترابط اجتماعي وثيق يعني. وحاليا يعني العائلة ما هي مفكرة أنه تنزل، فتفردي بهذا القرار ونزولي إلى سوريا رح يعمل بالبيت أزمة ورح يكون له تداعيات.
2: دامباش قهدر المخاشوي سودلال إيرو أموري برنامايا سوريا دللي ديرو كده أجوليانا بورما بريا راديو دلال. وخلق ما يا إيرو لسر مزخانة يا نتوي يا هلبي ورم بهفرة ديرو كاوي ياكو جرينك ناسكو جن.

اوليفر ام كي شنطاوي خلك ما يايرو كو اجوليانا بورابوم برياراتيو دلال غالك سباس شبوك هدر كريناوا وهرتم هدكيفو خاشيدا بمينه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال

أحوال منخفضي الوزن، وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام 1000 الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات، نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أمورة برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوششي طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا موسيقى

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع. وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك.

0: الجذري دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس. فأنا تغربت على بكير كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
1: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
0: أكيد أكيد.
1: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
0: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب 2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
1: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
0: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
1: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
0: هلأ بشكل عام بتتقولها بشخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكتر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. إيش هو اللي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ إيش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم بيسعى لها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
1: أستاذ يامن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك؟
0: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء، أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لألي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو أنه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن أي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني أقول شوف أنا شو هي الأعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتواءم معه يلي بقدر جاري بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات، فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يامن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن.

0: أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي منخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر، يا دكتور
1: يا طيار
0: يا طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح الدارات الإلكترونية وعم بيشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فأنا شاء عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل جافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال يلي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات، هذا شيء طبيعي. يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين، للبكالوريا أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا، وهي هيك برمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطها بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصاد اقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم بيخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير، أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن، بدك تحكينا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلا بهاي المرحله او بهاي الذكرى بحب اتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعه باول سنه وبعدين توفى، فلهلا اكيد منخلد ذكراه بكل مره بيجي ذكره.
1: انت دراستك كانت بتركيا، فهو دكتور سوري؟ جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: صراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحياناً بتذكر حالي القديمة، طبعاً أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائماً بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية. فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر استغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثلي مثل أي شاب بتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة. بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران الكهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا.
1: صحيح.
0: فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد. بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريب من الناس. فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل. فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهذيك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميم، بالاضافه لها كانت بهذيك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فأنا بهاي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم. يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان أكيد فينا حياته المسار يلي سلكه ما حد اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، أن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى. ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ أهداني عيوبي. أنا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، أنا هذا الشخص بقربه مني، لأني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، يترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشي اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ. فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهديك الفترة بس، بهداك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم. جميل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن.

وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

دان باش قهدر المخاشة بستو دلال إيرو أمبورة برنامايا لسر هلبستان كاجليانا بورما بريا راديو دلال أو خيركم يا إيرو لسر بهلبستي أي آف و آف يا هلبستاني فقيت سيران ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكي

آف و آف، فقيتيران أي آف و آف، أي آف و آف. من دينكو سيناوا دما چاف، توش كوديتي بربكو فاتجي، جكيرا دنالي جكيرا دكري، زيدا زلالا أو بخشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، كي جان دردي دشي، جيچيان كوتو فاريتاي، بلا وستاندنا بيب هندا فانتي، ما توجي كو أبين داري يكتي، ما توجي أبين داري يكتي. اش قادمي او بردويك اجبوكو تو درباستدي جيهاني راد دي دهلا او كوبلوري دليسي دهلا او دبولي دليسي دنگي خارا نالي دخي دنگي خارا نالي دخي.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازيانتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحتى تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري، تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أطلع بعقد على دبي الحقيقة بال2014. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبوظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بإمارات غالية شوي. بال2014 سكرت الفيزا، ما بعرف إذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية

مثلا تعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت شهادة دبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالها، تترشح اسمنا للجنسية ب 2016.

بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا، يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان، طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية. أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة.
1: نعم.
0: فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة. فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد، واللي فعلا هن الموجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كتير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا وحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب. طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

غيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمه معينه، نظارات واسماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي، قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب انه تسلم عليه سلم عليك بس. هلا الوضع اختلف شوي، هلا المفروض يكون الطبيب سواء طبيب اسنان او طبيب اخر روحه مرحمه على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لانه المريض اوريدي فايت لعند اي طبيب. طبعا احنا ما بنحكي عن طبيب الاسنان بس، مريض فايت متوتر اوريدي، متوقع انه يتألم، متوقع انه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر هو من جميع الجهات. انت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلأ، ما في داعي اساسا ليخاف المريض. طبعا اذا اختار الطبيب صح، يعني انا ما بحكي انه كل الاطباء هيك، هم انه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف اطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، اضافة الى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام أبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي الجديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا، متابع تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. هلا الطبيب أول شيء النظرة القديمة للطبيب،

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي وللتجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون بمظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل أكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدى الجواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكثر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحياة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على الكرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، هذا الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع، يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل

0: شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفون واللي ما بعرفون الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانه وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
1: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء ضفته لشخصيتك المهنية؟
0: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هاي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين. أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا الشيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة. يعني موضوع شغلين عليه ألتيب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب. لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
1: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
0: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف إنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب الشام.
1: ممكن أسألك عن كنيتك؟
0: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
1: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يوميا عند الناس؟
1: الحقيقة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائما يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعا مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها قبل بوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هاي.
0: شو أكتر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون،
0: شو أكتر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هداك عن الشعور اللي بتحس فيه، هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية، فنصيحتي

إلى الكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوب سبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجال سبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل طرابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزونسبور، حيث تقدم نواه سافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97، وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أردرومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستبا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المادجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستبا أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكيروغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى والجزائر تحصد

Bronzia. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83. واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية نغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولار دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد انتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية، حيث استهل النصر حملة الدفاع علق به بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم ورب النفز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نفز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي ب78 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

دان باش قهدر ما خاشاوي ستودلال إيرو أمبورة برنامايا هون كوليسر إفريني تشزانين أجوليانا بورما بريا راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا.

بيتنا إلا فتيفنا ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك زوج.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما هي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، كفي انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا
0: بس. بشكل عام بالحياه،
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير وبتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ أنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلو، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا من طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركة، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجاوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها، بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمل أو هيك، ولا أرقى من هيك الصراحة.
0: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني منسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا أمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم بثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت صرت عدت عليه فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما بتبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى لا، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: أنسى لا، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، هدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.

0: تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس انه يعني مترددة من البداية او خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة او مترددة بلشي، تذكري انه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري انه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. انا بالنسبة لي من 9 شهور اخذت أنا بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة، طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليكي. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
1: انفرطت سبحتي في التراب
0: وإليه ترجع.
1: انفرطت سبحتي
2: انفرطت سبحتي

0: أني أنا التسبيح يا ربي.
1: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

دع عنك من راحوا ودع من ودعك، ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك. ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى، وإن كانوا معك ما أوسعك.